0: روح الروح روح الروح
1: والثمن باهي جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني.